هنا هو جاي ينزل غنى ركبني كان خير انت خرز على خون قبل كيرو لي غنى لا ينغا كو ها جوزوف تسين خريم سي جو غنى هي جو غاكو ارا نيرمانا كارلا لا ين نيرمانا مايرا ارين سان ماركوس يا جوزوف تسين غاكو ارا نيرمانا Yo, Joseph, te siguen grabando, te la mis de Dios, quiero le Juana Laine. ¿Cómo se llama el fondo de la adoración? Hermana.